تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

0: قبضي على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي خلال أحد الاستعراضات ضمن فعاليات يوم السيادة في بغداد. مقتل شاب طعنا وإصابة آخر بإطلاق نار خلال مشاجرتين منفصلتين في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى. دمشق تدين مواصلة إسرائيل العمل في مشروع خط سوفا 53 بريف القنيطرة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. وزارة الخارجية التركية تؤكد الوقوف إلى جانب سوريا ودعم سيادتها ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها واتخاذ الخطوة اللازمة بهذا الاتجاه بالتعاون مع دول المنطقة. الحكومة اليمنية تعلن استعادة السيطرة على باب المندب بعد معارك كبيرة مع جماعة الحوثي. هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن رصد انفجارات بالقرب من ناقلة نفط على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب المخا اليمنية. طهران تؤكد أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بتنفيذ شروط وردت في مذكرة تفاهم سابقة مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تسحب قاذفات من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية بشكل عاجل وسط تقارير عن مخاوف أمنية وتهديدات محتملة. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة على زورق في البحر الكاريبي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركماني فيم، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Koordinasyon çerçevesi liderleri Başbakan Ali Fahri Zeydi ve Maliye Bakanı'nın katılımıyla toplantı düzenleyerek Bakanlar Kurulu'nun tamamlanması, 2027 bütçesi ve silahların devletin kontrolünde toplanması dosyasını ele aldı. Kanun Devleti Koalisyonu hükümetin oluşumunun tamamlanması için 8 Ekim tarihini oylama günü olarak belirledi. Kerkük'ün güneybatısındaki Bergliya'dan Daniş bölgesinde federal polis 9. Tugay'ına ait bir noktaya saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kerkük'teki son terör saldırısının ardından bazı güvenlik birimlerinde güvenlik önlemlerini ve teyakkuz seviyesini artırmak amacıyla yeni değişiklik ve tedbirler uygulanmaya başladı. Federal Dürüstlük Komisyonu yolsuzluk dosyaları kapsamında Selahattin Yatırım Kurumu Başkanı'nın gözaltına alındığını açıkladı. Necef'te hastaneye sevk edilen bir tutuklu gözaltı merkezinden kaçtı. Yemen hükümeti Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla askeri operasyon başlattığını açıkladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Mekke Anlaşması kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistanlı yetkililerin katılımıyla Stratejik ve Savunma Komitesi toplantılarına ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 7 Ekim olaylarının 3. yıl dönümü yaklaşırken Gazze şeridinde ateşkes çağrısında bulundu. Amerika Başkanı Donald Trump, İran bağlantılı tehditler nedeniyle Amerikan bombardıman uçaklarının İngiltere'deki Fairford Hava üssünden çekildiğini açıkladı. Amerika Hazine Bakanlığı, yabancı finans kuruluşların İran'la işlem yapmamaları konusunda uyardı. Amerika Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik ablukanın yeniden başlamasından bu yana 130 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. New York eyaleti kızamık vakalarındaki artış nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Moskova, Zaporijya nükleer santralindeki iki tesisi hedef almakla Kiev'i suçladı. UNICEF, doğal El Niño olgusu nedeniyle 347 milyondan fazla çocuğun zorlu hava koşullarıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Sihirli Frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi, Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
2: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. قادة الإطار التنسيقي يعقدون اجتماعا بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ووزير المالية لمناقشة استكمال الكابينة الوزارية وموازنة 2027 وملف حصر السلاح بيد الدولة. ائتلاف دولة القانون يحدد 8 تشرين موعدا للتصويت على استكمال تشكيلة الحكومة. تعرض قاطع تابع للواء 9 في الشرطة الاتحادية لهجوم في منطقة البرغلية الدناديش جنوب غرب كركوك يسفر عن استشهاد منتسب وإصابة 4 آخرين. عقب الهجوم الإرهابي الأخير في كركوك بعض التشكيلات الأمنية تشهد تغييرات وإجراءات جديدة لتعزيز الانتشار والجاهزية ومواجهة التهديدات الإرهابية. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على رئيس هيئة استثمار صلاح الدين في إطار إجراءاتها المتعلقة بملفات الفساد. هروب موقوف من مركز احتجاز بعد نقله إلى مستشفى في النجف. الحكومة اليمنية تعلن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين. العاصمة السعودية الرياض تستضيف اجتماعات للجنة الاستراتيجية والدفاعية ضمن اتفاق مكة بمشاركة مسؤولين من تركيا والسعودية وباكستان. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثالثة لأحداث 7 من تشرين الأول. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن تهديدات مرتبطة بإيران كانت وراء سحب القاذفات الأمريكية من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. الخزانة الأمريكية تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 130 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. ولاية نيويورك تعلن حالة الطوارئ على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة. موسكو تتهم كييف باستهداف منشأتين في محطة زاباروجيا النووية. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تحذر من أن أكثر من 347 مليون طفل سيواجهون ظروفا جوية قاسية بسبب ظاهرة النينيو الطبيعية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
3: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: جد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: ننسى
1: خوفي على خسرك
0: لا تميل وينكسر
1: خوفي على خسرك لا تميل وينكسر

0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Koordinasyon çerçevesi liderleri Başbakan Ali Fahri Zeydi ve Maliye Bakanı'nın katılımıyla toplantı düzenleyerek Bakanlar Kurulu'nun tamamlanması, 2027 bütçesi ve silahların devletin kontrolünde toplanması dosyasını ele aldı. Kanun Devleti Koalisyonu hükümetin oluşumunun tamamlanması için 8 Ekim tarihini oylama günü olarak belirledi. Kerkük'ün güneybatısındaki Bergliya-Dendaniş bölgesinde federal polis 9. Tugay'ına ait bir noktaya saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kerkük'teki son terör saldırısının ardından bazı güvenlik birimlerinde güvenlik önlemlerini ve teyakkuz seviyesini artırmak amacıyla yeni değişiklik ve tedbirler uygulanmaya başladı. Federal Dürüstlük Komisyonu'nun yolsuzluk dosyaları kapsamında Selahattin Yatırım Kurumu Başkanı'nın gözaltına alındığını açıkladı. Necef'te hastaneye sevk edilen bir tutuklu gözaltı merkezinden kaçtı. Yemen hükümeti Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla askeri operasyon başlattığını açıkladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Mekke anlaşması kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistanlı yetkililerin katılımıyla Stratejik ve Savunma Komitesi toplantılarına ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 7 Ekim olaylarının 3. yıl dönümü yaklaşırken Gazze şeridinde ateşkes çağrısında bulundu. Amerika Başkanı Donald Trump, İran bağlantılı tehditler nedeniyle Amerikan bombardıman uçaklarının İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nden çekildiğini açıkladı. Amerika Hazine Bakanlığı, yabancı finans kuruluşların İran'la işlem yapmamaları konusunda uyardı. Amerika Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik ablukanın yeniden başlamasından bu yana 130 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. New York eyaleti kızamık vakalarındaki artış nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Moskova, Zaporijya nükleer santralindeki iki tesisi hedef almakla Kiev'i suçladı. UNICEF, doğal El Niño olgusu nedeniyle 347 milyondan fazla çocuğun zorlu hava koşullarıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
3: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
4: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. قادة الإطار التنسيقي يعقدون اجتماعا بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ووزير المالية لمناقشة استكمال الكابينة الوزارية وموازنة 2027 وملف حصر السلاح بيد الدولة. ائتلاف دولة القانون يحدد 8 من تشرين الأول موعدا للتصويت على استكمال تشكيلة الحكومة. تعرض قاطع تابع للواء التاسع في الشرطة الاتحادية لهجوم في منطقة البرغلية الدناديش جنوب غرب كركوك يسفر عن استشهاد منتسب وإصابة 4 آخرين. عقب الهجوم الإرهابي الأخير في كركوك بعض التشكيلات الأمنية تشهد تغييرات وإجراءات جديدة لتعزيز الانتشار والجاهزية ومواجهة التهديدات الإرهابية. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على رئيس هيئة استثمار صلاح الدين في إطار إجراءاتها المتعلقة بملفات الفساد. هروب موقوف من مركز احتجاز بعد نقله إلى مستشفى في النجف. الحكومة اليمنية تعلن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين. العاصمة السعودية الرياض تستضيف اجتماعات للجنة الاستراتيجية والدفاعية ضمن اتفاق مكة بمشاركة مسؤولين من تركيا والسعودية وباكستان. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثالثة لأحداث 7 من تشرين الأول. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن تهديدات مرتبطة بإيران كانت وراء سحب القاذفات الأمريكية من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. الخزانة الأمريكية تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 130 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. ولاية نيويورك تعلن حالة الطوارئ على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة. موسكو تتهم كييف باستهداف منشأتين في محطة زاباروجيا النووية. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تحذر من أن أكثر من 347 مليون طفل سيواجهون ظروفا جوية قاسية بسبب ظاهرة النينيو الطبيعية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
5: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
6: 90.1
5: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
6: 90.1
5: Türkmen FM sesiniz.
7: Türkmen FM hayatın ritmi.
5: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
6: 90.1
7: Türkmen FM sözünle.
6: Türkmen FM sözünle. Bekla. Bekla.
8: Beklanma. Get Hello من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Bağdat'ta Irak Esas İtilafı Başkanı Muhsin El-Mendelavi ve Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hummam Hammoudi ile siyasi gelişmeleri ve ortak ilgi alanına giren dosyaları görüştü. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan toplantıya başkanlık ederek ilaç ve tıbbi malzemelerin temin edilmesi talimatını verdi. Başbakan, gençlerin kalkınmanın, değişimin gerçekleştirilmesinin ve geleceğin inşa edilmesinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Petrol Bakanı Basmel Abbadi, bakanlık bütçesinden Basra hastanelerine destek amacıyla 10 milyar dinar tahsis edildiğini açıkladı. Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz Eylül ayında 136 çocuk tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı. Kerkük Operasyonlar Komutanlığı, Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ilçesinde terör örgütü DAEŞ'in önde gelen bir yöneticisinin yakalandığını açıkladı. Federal Dürüstlük Kurulu, yolsuzluk dosyalarına ilişkin yürütülen işlemler kapsamında Salahattin Yatırım Kurumu Başkanı'nın gözaltına alındığını açıkladı. Parlamento Maliye Komisyonu, memur maaşları güvence altında, Merkez Bankası rezervleri açığı karşılıyor dedi. Maliye Komisyonu, tüm sözleşmeli çalışanların kadroya geçirileceğini ve günlük ücretlerinin 315 sayılı sözleşme sistemine dönüştürüleceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşarı Hüseyin El-Avvadi, bakanlığın tüm illerde güvenlik dosyasını devralmaya yönelik bir plan hazırlandığını belirterek Musul'un plan kapsamında öncelikli illerin başında geldiğini söyledi. Anvar Sivil Savunma Müdürlüğü, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi riskine karşı bir dizi tedbir ve önleyici çalışma yaptı. Çin'in Irak Büyükelçisi Xiang Guobo, Irak'la Çin arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 51 milyar doları aştığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip yeni bir Fransız füzesinin testine nezaret etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika ile müzakerelerde şartlarımızdan geri adım atmayacağız. Hürmüz'ün yeniden açılması bu şartların yerine getirilmesine bağlı dedi. Hamas, İsrail'in Gazze'de geriye kalan hastaneleri hedef almak için bahane aradığı uyarısında bulundu. Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Moskova'ya düzenlediği büyük saldırıda bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
3: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
4: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر التطورات من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث في بغداد مع رئيس ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي المستجدات السياسية والملفات ذات الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يترأس اجتماعا لمسؤولي وزارة الصحة ويوجه بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية. رئيس الوزراء يؤكد أن شريحة الشباب تمثل محركا أساسيا للتنمية وصناعة التغيير وبناء المستقبل. وزير النفط باسم العبادي يعلن تخصيص 10 مليارات دينار من أموال الوزارة لدعم مستشفيات البصرة. وزارة العدل تعلن إطلاق سراح 136 حدثاً خلال شهر أيلول الماضي. قيادة عملية كركوك تعلن اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على رئيس هيئة استثمار صلاح الدين في إطار إجراءاتها المتعلقة بملفات الفساد. اللجنة المالية النيابية تعلن أن رواتب الموظفين مؤمنة واحتياطي البنك المركزي يغطي العجز. اللجنة المالية النيابية تعلن تثبيت جميع العقود على الملاك الدائم وتحويل الأجور إلى نظام العقد 315. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي يؤكد أن الوزارة وضعت خطة لتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات، ويشير إلى أن محافظة نينوى تأتي في مقدمة المحافظات المشمولة بالخطة. مديرية الدفاع المدني في محافظة الأنبار تقوم بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة مخاطر ارتفاع مناسيب مياه نهر الفرات. السفير الصيني لدى العراق شيانغ بو يؤكد أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين تجاوز 51 مليار دولار خلال العام الماضي. الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعلن عن تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي جنوبي المملكة لاعتداءين استهدفا مرافقهما. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.